ديال كرهه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تيمتسيسة اللي تيمتسيسة السوق نشوف داك السمح المول الشمال ديال الكرة ونقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.

شوف لا تندفع لما تيجي لما تسدد لما تدرس الصبح شوف لك السماء النور الشمالية الكهرباء والدراشين اسمه شو موريتانيا ويجي معاهم باش لقيزين راجع كل واحد.